0: أهومي
1: اشتقنا للبيت
2: وطني مان
3: همارا كر
4: نشتب فيه
5: من بيريا خان يخوكري
6: مويا كوشا
3: كر
7: كولو